0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: الله أكبر، ستة أجزاء. الله أكبر، ستة أجزاء. ولا يحيط به علما. إذا ممكن لبيتوتي أن أول منوسيا ينكر الدين.
2: لا إله إلا الله، ذلكم الله، إبني الله، ربكم ربك اليان، تبارك الله رب العالمين. وكأي

أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.

دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

جاءك من العلم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا

ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين.

بِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تلك القرى نقص عليك من أنبائها

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Nama khuliqna li hadhihi dunya innama khuliqna lil akhirah. Kama qala Allah azza wa jalla wal akhiratu khairun lakum min al ula. Wali ilmi al jami' an al akhirata la yanju fiha illa ahlu at-taqwa. ولا يمكن المرء أن يكون متقيا حتى يكون عالما بما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي ما يمكنه الله الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا المرء تقيا وهو لا يعلم أسباب التقوى ولا ما هي التقوى وهذا لا يمكن أن يؤخذ إلا بالعلم الشرعي العلم المستقى من الكتاب والسنة كتاب الله عز وجل القرآن العظيم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربنا عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الناس يعرفون كيف يأكلون ويشربون كيف يعيشون حياتهم ولكن أكثرهم لا يعرفون كيف يتقون ربهم أي كيف يعبدونه كيف يتقربون إليه ولذلك فإن الله تبارك وتعالى نعى على قوم هذا الحال فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فأنا أردت أن أبعث همم إخواني المستمعين والمشاهدين إلى طلب العلم الشرعي كل مسلم ومسلمة مطالب أن يتعلم دينه سلم العلم على كل مسلم حديث حسن رواه الإمام بن ماجة فكل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى وجب عليه أن يتعلم مراضي الله ليعمل بها ويتعلم مساخط الله ليتجنبها حتى يكون تقيا فالعجب من المسلمين يعبدون الله تعالى بموروثات قومهم أو بالعادات أو بأشياء لا يعرفون دليلها من الكتاب والسنة ويتقربون بها إلى الله ما يدريهم أنها مقبولة عند الله ربنا عز وجل قبل أن يرسل محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يوحي إليه ليكون نبيا قبل أن يكون رسولا فأول ما أنزل عليه آيات في العلم هي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أول آيات أنزلها الله عز وجل ليدلنا على أنه لا يجوز لنا أن نتقرب إلى الله تعالى بعمل ما أو بعبادة ما حتى نعلم كيف يريدها الله تعالى منا فهذا شأن عظيم الله تبارك وتعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليس كل مسلم يطالب أن يكون عالما صحيح لكن كل مسلم مطالب أن يكون عالما بما يعمل به لا عالما بكل الدين هذا خاص بالعلماء وهم النخبة التي اصطفاها الله عز وجل واختارها في هذه الدنيا إذ جعل الله عز وجل العلماء ورثة الأنبياء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم كما صح ذلك من رواية الترمذي هذه حقيقة أعظم منقبة للعلماء أنهم ورثة الأنبياء إذن طبقة الأنبياء تحتها مباشرة طبقة العلماء تحتها المتعلمون يتعلمون دينهم كل يوم، تأخذ وقتا من حياتك لتتعلم كيف تعبد ربك، كيف توحده في العقيدة، وكيف تعبده في صلاتك، في زكاتك، في صيامك، في حجك، في بيعك وشرائك، في زواجك وطلاقك، في معاملتك مع جارك، في تصرفاتك مع جيرانك، مع زملاء العمل، في كل ما تأتي وتذر. هذا هو المسلم الواعي، يفهم أن الله تبارك وتعالى يقبل منه عملا حتى يقيمه على ما أمر الله، لا على ما يهوه أو يحب، ولا على ما هي عادات قومه. هذا كله ليس من الدين. إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا في الحقيقة وصف وصف الله تعالى به المشركين، يعبدون الله تعالى على عادات قومهم، أن تعبد الله تعالى على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا عرفنا هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة عظيمة جدا تحرك الناس وتحرضهم على العلم، حيث قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث متفق عليه، من يريد الله به خيرا. قال العلماء: فمن كان غير فقيه بما يعمل، بما يتقرب به إلى الله، فهو ذاك الرجل الذي ما أراد الله تعالى به خيرا. إذا أنت أيها المسلم فتش عن نفسك، إذا كنت تطلب علم ما تتقرب به إلى الله ونفسك تريد ذلك، وتفعل وتذهب إلى بيوت الله مرتين ثلاثة أربع في الأسبوع، حيث تجد من يعلم الهدى، من يعلم القرآن الكريم ويعلم السنة النبوية، هذا هو العلم. إذا كانت فيك هذه الهمة فأنت في الطريق، حتى ولو كان علمك ضعيفا أنت في الطريق. أما أن تهمل العلم، لا تحضر الدروس، ولا تستمع المواعظ، ولا تأتي المساجد لتتعلم، ولا عندك مكتبتك الإسلامية في بيتك، ولا تعلم أهلك، ولا تعلم أولادك، إذن هذا نقص كبير وعيب عظيم تحاسب عليه يوم القيامة، لأنك مسؤول حتى عن أهلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك عاقبة التقوى. وقال في إسماعيل عليه الصلاة والسلام إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية. إذن هذا واجب عليك في نفسك، واجب عليك في من تحت ولايتك كأهلك، أن تعلمهم كلما تعلمت شيئا من الهدى. أذكر لكم حديثا عظيما في هذا الباب، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، يقول: إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، إن مكة المدينة، أول شيء بدأ به بنى صرح العلم والعبادة، المسجد. أول شيء بنى المسجد، وكان إذا نزل وحي تلا تلك الآيات من الوحي على أصحابه في المسجد، في مسجده عليه الصلاة والسلام. فكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يأخذون هذه الآيات إلى بيوتهم فيتلونها على أهليهم، وقد تدبروها، عرفوا معانيها، تعملوا هذا، أخذوها يتلونها على أهليهم في بيوتهم. تعرفون ماذا قال جابر بعد ذلك؟ قال: حتى دخل الإسلام كل بيت. كانت المدينة مدينة شرك وكفر، دخل الإسلام. كيف دخلها؟ بهذه الطريقة، تسمى عند الناس اليوم الطريقة الأوتوماتيكية. هذا يسمى عند العلماء من السهل الممتنع، هو سهل، اسمع الهدى وانقله إلى أول من يجب عليك أن تراعي مسؤوليتك فيهم كالأهل. لكننا نقصر في هذا، هذا الذي قيل ممتنع هو سهل لكنه ممتنع إن لم نوفقه الله. إذن عظم كلمة الله، عظم شرع الله، عظم القرآن، عظم السنة، سيكون قلبك حينئذ متأهبا مستعدا ليغرف من هذا النور العلم الرباني ويتعلمه ويعمل به ويعلمه أهله يعملون به. هناك رواية يعني مؤثرة جدا تدل على ما كان عليه سلفنا الصالح من الإقبال على العلم، بل عندهم همة لا تكاد تجدها في أمة غيرهم. حديث حسن رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: ابتعت بعيرا، أي اشتريت بعيرا، كان بالمدينة، اشترى بعيرا. لماذا؟ يريد أن يسافر به. لماذا يسافر به؟ ينشد علما، يطلب علما. أين هذا العلم؟ هذا العلم كان في صدر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام، بين الشام والمدينة مسيرة شهر، بين الشام والمدينة مسيرة شهر على البعير. فبذل ماله، اشترى بعيرا. ماذا يريد من هذا العلم؟ يريد شهادة؟ يريد ماجستير دكتوراه؟ يريد علما ينال به الشهادة العظمى دخول الجنة. فمشى إلى الشام وهو يبحث عن رجل يسمى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، أحد الصحابة الكرام. فلما وصل عنده خرج إليه واحد من أهل البيت، من أهل بيت عبد الله بن أنيس، فقال جابر: قل له جابر عند الباب. فذهب الولد وأخبر عبد الله بن أنيس، فقال عبد الله بن أنيس له: قل له جابر بن عبد الله. فخرج الولد فقال: جابر بن عبد الله؟ قال: نعم. فخرج عبد الله بن أنيس مسرعا فاعتنقه اعتناق المسافر الضيف، اعتنقه ليكرمه. بعد السلام والاحتفاء قال جابر بن عبد الله: بلغني حديث لا أحفظه، تحفظه أنت، وخشيت أن أموت أو تموت. إذا مات الصدر الذي يحمل العلم مات بعض العلم معه. أراد أن يأخذ هذا العلم قبل أن يموت صاحبه وأن يموت طالبه. سبحان الله، يعني يسافر مسافة عظيمة طويلة كبيرة لأجل حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أي تعظيم من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي تعظيم من هذا للعلم الشرعي؟ هل فينا مثل هذا التعظيم؟ فتأملوا بارك الله فيكم كيف انتقل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اشترى بعيرا، أي اشترى دابته التي يركبها ويمشي عليها، إلى أن يأتي الشام ليأخذ حديثا ثم يرجع به إلى المدينة. قال جابر، قال عبد الله بن أنيس: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الله الناس، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. عراة ليس عليهم لباس، كما خلقهم الله تعالى أول مرة. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ما عليهم شيء، غرلا غير مختونين، لأن الله تعالى خلقهم قبل أن يختنوا غير مختونين، فرجعوا إلى أصلهم. قال: قلنا ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. الفقر من عملة الدنيا، عملة الدنيا ليس معهم شيء منها لا تنفع في ذلك اليوم. في رواية لا درهم ولا دينار. قال فيناديهم ربهم عز وجل حتى يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. شيء مخيف. ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. حقيقة شيء مخيف يا إخواني. إذا كان بينك وبين جار، زميل في العمل، بينك وبين زوجتك دين، حق من الحقوق، أده في هذه الدنيا قبل أن تأتي يوم القيامة. فقال الصحابي، سألناه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ليس معهم شيء يقدمون على الله بهما، فبماذا؟ كيف يقضي حقه؟ قال صلى الله عليه وسلم، بالحسنات والسيئات. نسأل الله السلامة. إنسان يوفر نفسه حسنات، يعمل صالحات في هذه الدنيا، ثم يأتي يوم القيامة فيوزعها على أصحاب الحقوق الذين ظلمهم وما أدى إليهم حقوقهم، فيؤديها يوم القيامة بأعظم عملة، بأثمن عملة، حسنات وسيئات. في ذلك الوقت أشح ما يكون الإنسان أن يكون شحيحا بحسناته، خائفا من سيئاته، فيعطي حسناته لمن له حق عليه، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، كما جاء في حديث صحيح مسلم. الشاهد من هذا كله أن نجمع بين الأمرين، أن نخوف ونرهب المسلم الذي في قلبه خوف من الله، الذي يخاف الآخرة، أن يقدم على الآخرة وهو مفلس من حسناته وظهره ثقيل بحقوق الناس، فليتنزه في هذه الدنيا عنهم. والأمر الأساسي الذي من أجله اخترت هذه الكلمة هو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مع ما لديهم من الفقه في الدين لا يفرطون ولو في حديث واحد، يذهبون لا يأخذون القرآن لمجرد التبرك، نعم يتبركون بكتاب الله وكذلك يتعلمونه ويعملون به ويبلغونه غيرهم، وكذلك بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا لمجرد مباهات، لا، وإنما من أجل أن يتعلموا العلم الشرعي الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلموه الناس بعد أن يتعلموه يعملوا به. فهذا إذن شأن عظيم. أين نحن من مثل هذه الهمة العالية؟ فنحتاج حينئذ يا إخواني أن نستيقظ. يكون لنا في أسبوعنا أيام، أو على الأقل يوم أو يومين، لأن بعض الناس ربما وظائفهم تكون تأخذ من وقتهم شيء الكثير، فيحتاج منهم أن يضبطوا أنفسهم. كما أنه متيقن إذا أفطر في الصباح أنه سيطلب غداءه في الظهر ويطلب عشاءه في الليل، لأن جسده يطلب ذلك، كذلك الغذاء الروحي بل هو أشد. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن طلب العلم فقال هو واجب بل هو ضروري كضرورة الأكل والشرب بل وكالنفس. يحتاج الناس للعلم الشرعي كما يحتاجون في تنفسهم الهواء ليعيشوا، وهكذا لن تعيش الحياة السعيدة إلا بما جاء في القرآن فتعمل به، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتعمل بها، وبهذا تنجو عند الله تبارك وتعالى وتنجي أهلك ومن تحت ولايتك، وهكذا يكتمل المجتمع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يسددنا للعمل بدينه وتنشيط أنفسنا لطلب ذلك، حتى يزيل الله تعالى ما بنا من نقص، وأن يكملنا بأن نعرف ما يرضيه عز وجل فنعمل به، ونأتيه يوم القيامة بالحسنات، لا أن نأتي وحسناتنا توزع على ذوي الحقوق. والله ولي التوفيق، نسأل الله أن يتولاني وإياكم بحفظه وكلاءته، وأن يجعلنا من المتعلمين العاملين إلى أن نلقاه وهو راضي عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم في حفظ الله.
2: الحمد لله، جزا الله شيخنا على ما قدم وعلى هذه الفوائد الكبيرة والكثيرة. وإخوة سكالين yang Allah muliakan, insyaAllah kami terjemahkan besok pagi بعد الفجر, karena jam sekarang juga ada jadwal Ustaz lain untuk mengisi kajian di Radio Roja. Dan begitu juga sebenarnya beliau sangat semangat, tapi kami melihat Syekh juga harus istirahat. Jadi mohon maaf insyaAllah untuk terjemahannya besok, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut kita akan simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-Qur'an.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: الله أكبر ستر الذات، الله أكبر ستر الذات، ولا يحيط به علما. إذا حقيقت لبيتوت يولئتنا تطول منوشيا ينكر دين.
2: لا إله إلا الله، ذلكم الله، ولدي الله، ربكم رب كليا، تبارك الله رب العالمين. وكأي

منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع

كم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم.

رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من

يخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخرج

فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتراه

يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة

الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا

يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.

إلا هو وسع كل شيء وسع كل شيء علما. سبحان الله سبحان الله. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.

أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة

ذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم

0: ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه

الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب

0: من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم.
1: اللهم لا تحرمنا فضلك.
0: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله

أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون

ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.